نم يتفعلش ينبس سقام مرقم بروكنو يما هزانش فريم عندك أدمو بروكان لاكنو زار

0: غير ولد أما تعجز لك عسى أن بلا زر عند نبنى عند عسى كنفسش نفس كسقاي سقابي نسى دس يالي شوي سقانا قلتش كقيتا دس يباليش أما قرب اللي سلامتا لم يلن سات سالتش طوات ماتا ود لجيش عندي عدر قلن يكرتا يكربلو هاتي عتاجنن هلون عندي عدنن عجي تامازنن علن
1: Moins de tubes, pas de pub, Radio Bazar Nahum.

بلتي مياس بسيت يل ليلو تشاتشين فكرانيو تشاتشين يالفو بن تسنانتن تسنانتن سلوت بمارك كل جزي بامراتشين كل جزي بماسب لكن دار نو أرجن مودد إنشي دالن نا بتموناس لسماتون تام نام سجنال